0: عندنا بزون نسمع شو واحدة جديدة من عند دينا برو اسا فمني عندها كيف الزوجات كانت عندها بالحاني مونس برو نترجتر تورنا لورا شو لسا في الستوديو ورس نسمع شو واحدة جديدة من عندها كل دواري بعد كادانز دي نايت برو من عندنا في تيوار الارتست نسر كونيات بايزنا الشار الديها دلوقت
1: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast
2: with Crosscraft and Claire.
3: دم نتكلموا دوار ديتس اللي مروا
4: first date
3: ما قود علي عنا disastrous
5: نتكلموا نصوما وقت لي نوفلو ياتا فنت بيش نعجل البروفيس اهتر عيسا دورة بالفول عمسي حاو دايس نصوما سيرين كامونا ودين البير كدايس بدا دي حل الماء ورقنا
6: لكا برسونا في استوريا تمالتا لستا ييت لكا اللو محبة التايتانيك
7: جاك كورو مبزا يحد هنا
4: ما لكا اللفاريت موبايل واتفر ديش عش عملو بيوم
6: كفا هم في الروس هيك في وصلوا الدار
1: This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: Back tomorrow when you wake up.
1: Bay.
8: Every terrace deserves a spa. Your home, your spa, your escape. Water Art Concepts. Mastering water into spaces you live in. Available at Joinwell FXB.
9: Get your grill ready and stock on Miracle Foods offers this July. Marinated pork loin ribs at €7.49 per kilo. Local pork burgers at €3.05 per packet of four. Miracle Foods, where good quality meets great value.
8: Discover the new Carol Pocket Ready Oral Solution. Just shake and drink on the go for joint and muscle pain, period pain or toothache. Carol, break the pain and stay in the game. Contains dexketoprofen. Always consult your pharmacist for advice.
10: The summer sale is now on at The Point. Discover the latest fashion, unbeatable deals, and all your favorite brands under one roof. Don't miss out. Shop the summer sale today.
11: To The Point.
10: At The Point.
12: What makes you feel confident? OnlineIntimates.com, Malta's trusted destination for intimacy, wellness, and premium lifestyle products. OnlineIntimates.com.
13: Check your traders.com. It's Malta's only verified tradesman website.
14: 26 years after escaping a killer.
15: Be back!
14: Shorty, Ray, Cindy, and Brenda are brought back together. And this time...
16: My God!
14: Every line will be crossed.
16: He stabbed her!
17: You look like
14: Outrageous laughs and killer chaos in Scary Movie. Now showing at Eden Cinemas.
18: Planning a company event? At The Eden, you can book activities, private areas, and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.
19: Hey.
20: Hey,
19: yo,
20: the time is up.
21: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
2: With

0: Mistake Scandalous واحدة من تروبكس نورمتانا 23 راين وقيلة ونك
1: Good afternoon ويينا I knew it, I knew it
0: هلك راجون
1: البلا حسين تالي هيربو اسبانيا وفتي ربحو اسبانيا
0: ومش واحدة اسكوريا و 2-0 جيو
1: ملا ملا ملا مدرا ورا لو الهاف تايم يسوم قطعو ألبوم فرنسا
0: اسمعني هنيق لك ات يبروفاو ما اسبانيا تنيق لك لاتاكانت تاعهم
1: جو قلتنا فرنسا البيرة هما ليرو هيم ديسبيشين اسبانيا ريب
0: كالك سبال ليفا جو كالك سبال انت عندك شاجفر انت بيرسونا لي كيف تيت ازمين تعرفنا في الفوتبول انت ايه
1: مش في الفوتبول بيس نحسب نحسب
0: ايفا انجلي
1: يومين انتويشن
0: انتويشن فيرا فيرا
1: اما ويازن فهمني لاكتا عش البيرة هاي مين لاك وسما نافش الليلة الانجليزي
0: شتاكس انا يدليلك ايه
1: من ياف
0: واحدة السامشين ايه عشان تتاقتخون طيب من تخسب لي يربح لانجلترا يو الارجنتينا ايه جاي مومنت اوف تروث
1: ارجنتينا
0: اوه يقتخها بليز تملي شيك
1: ارجنتينا
0: لا سيك بليز
1: منافش نس شهز وما افكسب بطول
0: 99-0-8-9-7
2: Malta's biggest workday soundtrack is on David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m. and rounds out the week with the

0: واحدة بالجوتانا سلايتر دانس وأيدنا لسه من بيها الستة
1: نافل في عملتك
0: أليش
1: سلاي
0: لا أبارت يا شو مكتوبة ثلاث وايز عليك سلايتر كيف تكتبها أنت right. مصمم
1: أوكي good evening وريمون سأسيني مامين هنزو مال ويلد كاب وين وانك راين وبات سأسيني ينا الرسبونديت لي ينا من إيش هنزو مهات إما أنا just at night لي نحسب الأرجنتينا سير
0: إما وكل طيب وكل اللي باتنا مارتين وكل وقالنا واحدك كرا فيديك مارتين كم ناس
2: راين أنا إذا كنفهم قلت أشينا أو قول هناك إنجليزي لا بوكونترا النمل ما النمل إنزوم ما نقول لهم دم سنسيرفو ما شو رتم النمل إنزوم أبغى عندي أم بالكونترا يك تاليني لا بو ما النمل ما النمل إنزوم ما عندش تنس إنزوم ما تالياني إن المرة هي أزيد يا شو كونسيست الفوتبول اما باستا زون كونتراتين في التاليان
0: تأسيب
1: لا ولي كونترا
2: بيزيستون ناقانيتا في الويرد كاب
0: من يفكم تحرق فيرا ما تيلابو الانجليزي كونترا التالياني ما المالتا من يا فيرا بكرة من اليوروز
1: اسفرينزايني يا إيلوهافنا
0: وزقور
1: وزقور اما هلي قاتي مارت انت اللي تفهمني يا راهي يا بنت قلدي مياش كولتانت ما نعرفش اسني بشي فهمني ما نعرفش
0: ما انتي اتيت
1: فاي زيرين احنا هنا وانتي
0: احنا
1: فطور
0: ما عنيش أكتا من الليلة الزمتة كونترية تحسب للأرجنتي هيربخو هالجولكم مش هيك

هناك الليربا نفس جمعة كيف هنا كل السيو نسبنا لك لك جورناتا من لقوائينا بخصولتو هنكون نتنزم لك كومبانية سالاشرة الليلة واللوم عندنا نقرا شن الراكونت عليك مش خزينة شديم كل شي ستوريا هنا كيكو شي داربا تاد جورناتا فيما كل شي حاجة شن الراكونت عليك ما نايل لك اكتر المناون افتتيهور هنكمبلي ما سينا

0: حلوة ودني الديسكا كنت إني ما نسمع شو هاجا إقدر تجيب ذي كانت تروبك تاع ليلي ألين سمايل فوق بي ألمينا ونفتتي هورو كول عندي جايين للسيانا سبايرو وانكي سليتر فوق بي
1: Malta's number one hit music station.
2: Hey, 26 years after escaping a killer.
3: We back.
2: Shorty, Ray, Cindy, and Brenda are brought back together. And this time...
4: My God!
2: Every line will be crossed.
4: He stabbed her!
5: You look like...
2: Outrageous laughs and killer chaos in Scary Movie. Now showing at Eden Cinemas.
6: Planning a company event? At the Eden, you can book activities, private areas, and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.
7: I wanna feel the beat, feel the rhythm. Hey.